them noise. Dak tshufni mnie, look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي. صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات. بطل بطل بطل

0: عم نكتر كتير طور بنسير بصلة اللي بيعرف
1: مشتل خل السبت للسبت بنهد جبال.

0: بالإبهام. بسم الله بنلمل رجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام. كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار.
1: كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات عيش التجربة مرة أو مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات أو مرتين